الشيء ليش انا مش ما يخليني تركي مش وين siempre he querido ir a o sea a lugares que no conozco.